عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن

فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3

وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ

فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفر

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعن

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم

من يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة

انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما

النَّارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّى

أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ

إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئت

الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله رب

تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف

فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.

جارا بدو سيبا بي قبق لما بوهر جمي قلن جازي بشي برسلك محيامي ازمة زسر بنگو رسار چمال عردي هاني داني خدرم يا اري اردلي يا اري اردلي يا اري اردلي يا اري اردلي اجادلي يا اري اردلي يا اري اردلي يا اري اردلي يا اري اردلي يا اري اردلي افضل لقو قلن قو حيمالا دشو ديو قاني لبشارة لبقاني حيمال خراب قاني نمال اسمي جزوزا نمال

ew ew ew ew ew ew em ya ar ya ar ah dilim ya ar ya ar dilim ew ew em ya ar ya ar dilim ya ar ya ar dilim ew em ya ar ya افضل قلت مولو لا والدنيا يدفع واني خذي خراب قا حشر صار برخي فقير خذي خراب قا حشر

اجاد بنيادا بحرا والي فيزا دالجا يا وازا ورزت فاجا سي حفلا بنا قبلا برادي فجوع ربنا باي

خدلم يا أري أردلم إم يا أري أردلم يا أري أردلم إم يا أري هيا قل دغو افضل برادل دين سجا او او اردن اي دترا بعد سي قلنا بعد سي مخم يخرج بن وايرق دار حزت پیغمبر كلا والك كي شي ما از بچم اخم او او ابنا اي دم الخراب سي صوت الله زار زبي سبن زيارت بكمال ابرا صدر باز با اجاب سبن سيدا طاغ منا غلا او او ابنا اي ما الخراب شيخ ابر يا سيدنا شك شب جبو اني اتيو او او اني نا اي شافد و مسيك كي نور او او ادنا اي لبال شعل بال شوف اخذ او او ابنا اي ام برنا ويسل قرايه نور اند صبر راي حزت في قمر اخجو طب زياره ويسل قرايه نو او او ارنا اي ما خراب بقرات ما ما شوف اخذ او او ابنا اي اجبر اخذنا زياره حزت في قمر ما الخراب سر ياخذ اربع ده شيخ مسنزل زيارت بقلب شوف اخذ او او ابنا اي با سلطان شي عبد القادر قيل اني ذر زر وسامتر اجا حزت في غمر سر فضاني الارض ما كم مدينه بل جنيت بقى خالق عالم شفق اسب را شوف افضاء بقى باسك خلنگ دج او او او ابرنا اخذ لي ام يا اري ارد لي او او ام يا اري او او ارد لي ام يا اري ارد لي